الصلاه الدائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيعه وابعد سلمان من محمود الذي وعده انا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami.